ولا جمزنا جمزنا قزنا سالحنا زيادة رمنا واجمزنا خدي زاني بركابي زريلي زريلي زريلي زريلي زريلي زريلي زريلي زريلي زريلي زريلي وعرفنا ازاي جمكم سلام انا بسالك شاف على هاردك ابوك كالي بوزي دخالي زريلي زريلي زريلي زريلي

صار هاد قولي لي كشي مال خرابت من حفصالة غلاب جابابي تكر حفصالة شمال جابيري تكر تروشك الرامو سانك جيبو خاصة قردني شي حرامي بين اللي قبلنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كشيت قولو لو صار هاد مال خرابو وزير أبرامو سانك بمتش بو خاصة قردني شي حرامي بين اللي قبلنا تاخمي سنقان وبرتنا ولا ترسام نجمة ترسي تيس بحر النافة بانهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبان أو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

ما نقول كله وجود على ما كرفه. أكيد اللي كاتش سبب بيك جورناني فاي. اللي كاتش تكبر زانه. اللي مورا نيجا باتي. أنا اللي مانغوي كونه. كاتش ما مسونه وبيك كورو فك أنا كدام أكيد ميكا بوي منافرو. وأسرع أندوني أنزق مبلغ ولو فلاكونه.